0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وإذ أخذ

0: حلو يا قلبة
1: بيتك والشوق انقلوا ليلات الحلو يا قلبة بيتك والشوق انقلوا ليلات
2: الصباح رباح والتميز نجاح الرشيد أفأم

0: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: هنأ رئيس الجمهورية نزار أميدي الشعب العراقي باليوم الوطني مستحضرا استقلال العراق عام 1932 وانضمامه لعصبة الأمم، وأكد أن بناء مستقبل البلاد مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا صادقا بين المؤسسات والقوى الوطنية، كما شدد على ضرورة التعلم من المحن السابقة وتغليب مصلحة المواطن لبناء دولة آمنة ومستقرة توفر الحياة الكريمة والفرص الحقيقية، مستذكرا تضحية شهداء الوطن. هذا وهنأ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان الشعب العراقي باليوم الوطني مستحضرا تاريخ العراق وحضاراته العريقة التي عرفت بالقانون وتنظيم المجتمع منذ آلاف السنين، وأكد أن هذا الإرث مسؤولية لبناء دولة تحترم دستورها وتصون الحقوق والحريات، مشددا على أن القضاء سيبقى حصنا للعدالة وضمانة للحقوق، وأكد أن العراق قادر بمؤسساته الراسخة وقضائه المستقل على حماية حاضره وصناعة مستقبله. أكد وزير الخارجية فؤاد حسين خلال لقائه نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك نيدهام في واشنطن حرص العراق على توسيع التعاون الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات الأمريكية، وبحث الجانبان خطة حصر السلاح بيد الدولة بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي وتطوير خيارات تصدير النفط لضمان آمن الطاقة، إضافة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي والعلاقات المتوازنة مع دول الجوار، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق الثنائي. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية تنفيذ 237 عملية ضبط خلال شهر أيلول الماضي، أسفرت عن اعتقال 108 متهمين بقضايا فساد مالي وإداري واختلاس ورشوة وتزوير في مختلف المحافظات. وأكدت الهيئة تنظيم محاضر ضبط أصولية بكافة القضايا والمواد المضبوطة وإحالة المتهمين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشددة على استمرار جهودها لحماية المال العام ومكافحة الفساد. كشفت لجنة النفط النيابية وجود معلومات تشير إلى قيام بعض محطات الوقود الأهلية بخلط مادة البنزين، مؤكدا أن هذه الممارسات تمثل مخالفة للقانون. وقالت إن اللجنة ستضيف خلال الأيام المقبلة مسؤولين في وزارة النفط لبحث الموضوع والوقوف على ملابساتها. وشهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات أزمة في تجهيز البنزين منذ أسابيع بعد انفراجة مؤقتة شهدتها الأسواق الشهر الماضي. إعلان وزارة النفط إطلاق التسجيل الإلكتروني على الستيكر تمهيدا لإصدار البطاقة الوقودية أثار موجة من الجدل والرفض السياسي والشعبي في البلاد، ويثير اللجوء إلى الستيكر الإلكتروني والبطاقة الوقودية لتوزيع البنزين تساؤلات بشأن قدرة الخطط الحكومية على تحقيق اكتفاء ذاتي مستدام من المشتقات النفطية. هذا وحذفت شركة توزيع المنتجات النفطية رابط التسجيل بعد أن اطلقته عازية ذلك إلى وجود إشكالات فنية في إدخال البيانات. أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار خلال لقائه وزير النفط باس محمد خضير وضع اللمسات الأخيرة لاتفاقية طاقة شمولية وطويلة الأجل بين البلدين. وأكد بيرقدار أن تمديد خط كركوك جيهان إلى البصرة وزيادة طاقته الاستيعابية يمثلان خطوة استراتيجية لتوفير بديل لتصدير النفط عبر الخليج ومضيق هرمز، مبينا أن الخارطة الجديدة تأتي استكمالا لعقد نقل الخام بين شركة بوتاش وسومو ونفط الشمال. بدأ العراق وتركيا مفاوضات رسمية لإبرام اتفاقية إطارية تهدف لتوسيع الشراكة بقطاعات النفط والغاز والطاقة بين البلدين، وتستهدف المباحثات وضع أسس جديدة للتعاون الثنائي الشامل وتأطير العلاقات الاقتصادية وفق مصالح مشتركة، حيث تسعى بغداد وأنقرة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة وتطوير البنى التحتية للمنظومة النفطية بما يضمن رفع كفاءة التصدير وتأمين إمدادات الطاقة الإقليمية خلال المرحلة المقبلة عبر التنسيق العالي بين المؤسسات المعنية بالبلدين.
3: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

الصباح رباح، والتميز نجاح. الرشيد أفأم.

واتنطرت هات جوها عالبعد خلي لنت فرح وابتسم لنت فرح وابتسم ولنت

الصباح رباح، والتميز نجاح. الرشيد أفأم.

0: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: هنأ رئيس الجمهورية نزار أميدي الشعب العراقي باليوم الوطني مستحضرا استقلال العراق عام 1932 وانضمامه لعصبة الأمم، وأكد أن بناء مستقبل البلاد مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا صادقا بين المؤسسات والقوى الوطنية، كما شدد على ضرورة التعلم من المحن السابقة وتغليب مصلحة المواطن لبناء دولة آمنة ومستقرة توفر الحياة الكريمة والفرص الحقيقية، مستذكرا تضحيات شهداء الوطن. هذا وهنأ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان الشعب العراقي باليوم الوطني مستحضرا تاريخ العراق وحضاراته العريقة التي عرفت بالقانون وتنظيم المجتمع منذ آلاف السنين، وأكد أن هذا الإرث مسؤولية لبناء دولة تحترم دستورها وتصون الحقوق والحريات، مشددا على أن القضاء سيبقى حصنا للعدالة وضمانة للحقوق، وأكد أن العراق قادر بمؤسساته الراسخة وقضائه المستقل على حماية حاضره وصناعة مستقبله. أكد وزير الخارجية فؤاد حسين خلال لقائه نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك نيدهام في واشنطن حرص العراق على توسيع التعاون الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات الأمريكية، وبحث الجانبان خطة حصر السلاح بيد الدولة بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي وتطوير خيارات تصدير النفط لضمان آمن الطاقة، إضافة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي والعلاقات المتوازنة مع دول الجوار، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق الثنائي. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية تنفيذ 237 عملية ضبط خلال شهر أيلول الماضي، أسفرت عن اعتقال 108 متهمين بقضايا فساد مالي وإداري واختلاس ورشوة وتزوير في مختلف المحافظات. وأكدت الهيئة تنظيم محاضر ضبط أصولية بكافة القضايا والمواد المضبوطة وإحالة المتهمين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشددة على استمرار جهودها لحماية المال العام ومكافحة الفساد. كشفت لجنة النفط النيابية وجود معلومات تشير إلى قيام بعض محطات الوقود الأهلية بخلط مادة البنزين، مؤكدا أن هذه الممارسات تمثل مخالفة للقانون. وقالت إن اللجنة ستضيف خلال الأيام المقبلة مسؤولين في وزارة النفط لبحث الموضوع والوقوف على ملابساتها. وشهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات أزمة في تجهيز البنزين منذ أسابيع بعد انفراجة مؤقتة شهدتها الأسواق الشهر الماضي. إعلان وزارة النفط إطلاق التسجيل الإلكتروني على الستيكر تمهيدا لإصدار البطاقة الوقودية أثار موجة من الجدل والرفض السياسي والشعبي في البلاد، ويثير اللجوء إلى الستيكر الإلكتروني والبطاقات الوقودية لتوزيع البنزين تساؤلات بشأن قدرة الخطط الحكومية على تحقيق اكتفاء ذاتي مستدام من المشتقات النفطية. هذا وحذفت شركة توزيع المنتجات النفطية رابط التسجيل بعد أن اطلقته عازية ذلك إلى وجود إشكالات فنية في إدخال البيانات. أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار خلال لقائه وزير النفط باس محمد خضير وضع اللمسات الأخيرة لاتفاقية طاقة شمولية وطويلة الأجل بين البلدين. وأكد بيرقدار أن تمديد خط كركوك جيهان إلى البصرة وزيادة طاقته الاستيعابية يمثلان خطوة استراتيجية لتوفير بديل لتصدير النفط عبر الخليج ومضيق هرمز، مبينا أن الخارطة الجديدة تأتي استكمالا لعقد نقل الخام بين شركة بوتاش وسومو ونفط الشمال. بدأ العراق وتركيا مفاوضات رسمية لإبرام اتفاقية إطارية تهدف لتوسيع الشراكة بقطاعات النفط والغاز والطاقة بين البلدين.

0: صباح الخير من راديو الرشيد.
1: سيداتي آنساتي سادتي،

0: راجعين.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
0: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.

0: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
0: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط،
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
0: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
0: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.

0: استشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
1: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
0: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطاً. احجز الآن على الرقم
1: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

الصباح رباح، والتميز نجاح. الرشيد أفأم.

0: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
4: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: هنأ رئيس الجمهورية نزار أميدي الشعب العراقي باليوم الوطني، مستحضرا استقلال العراق عام 1932 وانضمامه لعصبة الأمم، وأكد أن بناء مستقبل البلاد مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا صادقا بين المؤسسات والقوى الوطنية، كما شدد على ضرورة التعلم من المحن السابقة وتغليب مصلحة المواطن.

في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: نصائح تربوية.
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. اغرس القيم قبل ان تعلم العلوم. تربية الابناء على القيم اولى من حشو العقول بالمعلومات، فالعلم بلا اخلاق كالسيف في يد مجرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. القلوب التي تربت على المبادئ لا تضل الطريق أبدا.
0: نصائح
1: تربوية من الرشيد FM.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم. إنها الثاني عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي.
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان

حملوا تطبيق راديو الرشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني. تطبيق راديو الرشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

0: أجمل الأغاني العربية. أجمل الأغاني الخليجية.
1: جمدة العشق والشوق ذلي وخربط أحوالي.
0: العراقية.

0: آمن الطاقة، إضافة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي والعلاقات المتوازنة مع دول الجوار، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق الثنائي. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية تنفيذ 237 عملية ضبط خلال شهر أيلول الماضي، أسفرت عن اعتقال 108 متهمين بقضايا فساد مالي وإداري واختلاس ورشوة وتزوير في مختلف المحافظات. وأكدت الهيئة تنظيم محاضر ضبط أصولية بكافة القضايا والمواد المضبوطة وإحالة المتهمين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشددة على استمرار جهودها لحماية المال العام ومكافحة الفساد. كشفت لجنة النفط النيابية وجود معلومات تشير إلى قيام بعض محطات الوقود الأهلية بخلط مادة البنزين، مؤكدا أن هذه الممارسات تمثل مخالفة للقانون. وقالت إن اللجنة ستضيف خلال الأيام المقبلة مسؤولين في وزارة النفط لبحث الموضوع والوقوف على ملابساتها. وشهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات أزمة في تجهيز البنزين منذ أسابيع بعد انفراجة مؤقتة شهدتها الأسواق الشهر الماضي. إعلان وزارة النفط إطلاق التسجيل الإلكتروني على الستيكر تمهيدا لإصدار البطاقة الوقودية أثار موجة من الجدل والرفض السياسي والشعبي في البلاد. ويثير اللجوء إلى الستيكر الإلكتروني والبطاقات الوقودية لتوزيع البنزين تساؤلات بشأن قدرة الخطط الحكومية على تحقيق اكتفاء ذاتي مستدام من المشتقات النفطية. هذا وحذفت شركة توزيع المنتجات النفطية رابط التسجيل بعد أن اطلقته عازية ذلك إلى وجود إشكالات فنية في إدخال البيانات. أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار خلال لقائه وزير النفط باس محمد خضير وضع اللمسات الأخيرة لاتفاقية طاقة شمولية وطويلة الأجل بين البلدين. وأكد بيرقدار أن تمديد خط كركوك جيهان إلى البصرة وزيادة طاقته الاستيعابية يمثلان خطوة استراتيجية لتوفير بديل لتصدير النفط عبر الخليج ومضيق هرمز، مبينا أن الخارطة الجديدة تأتي استكمالا لعقد نقل الخام بين شركة بوتاش وسومو ونفط الشمال. بدأ العراق وتركيا مفاوضات رسمية لإبرام اتفاقية إطارية تهدف لتوسيع الشراكة بقطاعات النفط والغاز والطاقة بين البلدين. وتستهدف المباحثات وضع أسس جديدة للتعاون الثنائي الشامل وتأطير العلاقات الاقتصادية وفق مصالح مشتركة، حيث تسعى بغداد وأنقرة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة وتطوير البنى التحتية للمنظومة النفطية بما يضمن رفع كفاءة التصدير وتأمين إمدادات الطاقة الإقليمية خلال المرحلة المقبلة عبر التنسيق العالي بين المؤسسات المعنية بالبلدين.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: المحار في البحار،
1: في البحار.
0: والقمر في الليل، والرشيد في القلب، وأنتم نبضات القلب.

بتواصلكم نتميز. بمحبتكم نرتقي. الرشيد FM.

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد داود.

في كل العالم، تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

إنها الأروع، إنها الأقوى، إنها الأقوى، إنها الأجمل، إنها الرشيد.

الرشيد اف ام

0: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: هنأ رئيس الجمهورية نزار أميدي الشعب العراقي باليوم الوطني مستحضرا استقلال العراق عام 1932 وانضمامه لعصبة الأمم، وأكد أن بناء مستقبل البلاد مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا صادقا بين المؤسسات والقوى الوطنية، كما شدد على ضرورة التعلم من المحن السابقة وتغليب مصلحة المواطن لبناء دولة آمنة ومستقرة توفر الحياة الكريمة والفرص الحقيقية، مستذكرا تضحية شهداء الوطن. هذا وهنأ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان الشعب العراقي باليوم الوطني مستحضرا تاريخ العراق وحضاراته العريقة التي عرفت بالقانون وتنظيم المجتمع منذ آلاف السنين، وأكد أن هذا الإرث مسؤولية لبناء دولة تحترم دستورها وتصون الحقوق والحريات، مشددا على أن القضاء سيبقى حصنا للعدالة وضمانة للحقوق، وأكد أن العراق قادر بمؤسساته الراسخة وقضائه المستقل على حماية حاضره وصناعة مستقبله. أكد وزير الخارجية فؤاد حسين خلال لقائه نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك نيدهام في واشنطن حرص العراق على توسيع التعاون الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات الأمريكية، وبحث الجانبان خطة حصر السلاح بيد الدولة بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي وتطوير خيارات تصدير النفط لضمان آمن الطاقة، إضافة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي والعلاقات المتوازنة مع دول الجوار، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق الثنائي. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية تنفيذ 237

0: إن عملية ضبط خلال شهر أيلول الماضي أسفرت عن اعتقال 108 متهمين بقضايا فساد مالي وإداري واختلاس ورشوة وتزوير في مختلف المحافظات. وأكدت الهيئة تنظيم محاضر ضبط أصولية بكافة القضايا والمواد المضبوطة وإحالة المتهمين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشددة على استمرار جهودها لحماية المال العام ومكافحة الفساد. كشفت لجنة النفط النيابية وجود معلومات تشير إلى قيام بعض محطات الوقود الأهلية بخلط مادة البنزين، مؤكدا أن هذه الممارسات تمثل مخالفة للقانون. وقالت إن اللجنة ستضيف خلال الأيام المقبلة مسؤولين في وزارة النفط لبحث الموضوع والوقوف على ملابساتها. وشهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات أزمة في تجهيز البنزين منذ أسابيع بعد انفراجة مؤقتة شهدتها الأسواق الشهر الماضي. إعلان وزارة النفط إطلاق التسجيل الإلكتروني على الستيكر تمهيدا لإصدار البطاقة الوقودية أثار موجة من الجدل والرفض السياسي والشعبي في البلاد. ويثير اللجوء إلى الستيكر الإلكتروني والبطاقات الوقودية لتوزيع البنزين تساؤلات بشأن قدرة الخطط الحكومية على تحقيق اكتفاء ذاتي مستدام من المشتقات النفطية. هذا وحذفت شركة توزيع المنتجات النفطية رابط التسجيل بعد أن اطلقته عازية ذلك إلى وجود إشكالات فنية في إدخال البيانات. أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار خلال لقائه وزير النفط باس محمد خضير وضع اللمسات الأخيرة لاتفاقية طاقة شمولية وطويلة الأجل بين البلدين. وأكد بيرقدار أن تمديد خط كركوك جيهان إلى البصرة وزيادة طاقته الاستيعابية يمثلان خطوة استراتيجية لتوفير بديل لتصدير النفط عبر الخليج ومضيق هرمز، مبينا أن الخارطة الجديدة تأتي استكمالا لعقد نقل الخام بين شركة بوتاش وسومو ونفط الشمال. بدأ العراق وتركيا مفاوضات رسمية لإبرام اتفاقية إطارية تهدف لتوسيع الشراكة بقطاعات النفط والغاز والطاقة بين البلدين. وتستهدف المباحثات وضع أسس جديدة للتعاون الثنائي الشامل وتأطير العلاقات الاقتصادية وفق مصالح مشتركة، حيث تسعى بغداد وأنقرة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة وتطوير البنى التحتية للمنظومة النفطية بما يضمن رفع كفاءة التصدير وتأمين إمدادات الطاقة الإقليمية خلال المرحلة المقبلة عبر التنسيق العالي بين المؤسسات المعنية بالبلدين.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: نصائح تربوية.
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام.
2: اجعل بيتك موطنا للحوار لا ساحة للأوامر. التربية ليست فرضا بل شراكة في الفهم. قال الشافعي: ما ناظرت أحدا إلا وتمنيت أن يظهر الله الحق على لسانه. الحوار يفتح الأبواب والصراخ يغلقها.
1: نصائح تربوية من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: بحريق وتجنب التدخين داخل السيارة أو ترك مواد قابلة للاشتعال فيها مثل زجاجات العطور، الأجهزة المحمولة، البطاريات والشاحن والولاعات، اسطوانات الغاز. وتأكد من وجود طفاية الحريق في سيارتك وتكون صالحة للاستخدام وأنك تعرف كيفية استخدامها.
1: أنت والآخر من الرشيد FM.

استمعوا للأخبار البرامج الرشيد القويان السعداء اللقاءات الترفيه هي واحدة الرشيد اف ام ثبتها الآن على رقم واحد لأننا الأول.

0: راديو الرشيد في الحرية 92.1 FM.
1: ما بيك غير العافية المابية، قالوا حالات الصدفة مو يومية، يومين ما شفتك عظم وجه انشاف.

راديو رشيد، قلب مفتوح وصوت مسموع طيلة أيام الأسبوع.

راديو رشيد، برامج رياضة، اقتصاد، أخبار. الرشيد FM لكم.

0: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: هنأ رئيس الجمهورية نزار أميدي الشعب العراقي باليوم الوطني مستحضرا استقلال العراق عام 1932 وانضمامه لعصبة الأمم، وأكد أن بناء مستقبل البلاد مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا صادقا بين المؤسسات والقوى الوطنية، كما شدد على ضرورة التعلم من المحن السابقة وتغليب مصلحة المواطن لبناء دولة آمنة ومستقرة توفر الحياة الكريمة والفرص الحقيقية، مستذكرا تضحية شهداء الوطن. هذا وهنأ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان الشعب العراقي باليوم الوطني مستحضرا تاريخ العراق وحضاراته العريقة التي عرفت بالقانون وتنظيم المجتمع منذ آلاف السنين، وأكد أن هذا الإرث مسؤولية لبناء دولة تحترم دستورها وتصون الحقوق والحريات، مشددا على أن القضاء سيبقى حصنا للعدالة وضمانة للحقوق، وأكد أن العراق قادر بمؤسساته الراسخة وقضائه المستقل على حماية حاضره وصناعة مستقبله. أكد وزير الخارجية فؤاد حسين خلال لقائه نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك نيدهام في واشنطن حرص العراق على توسيع التعاون الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات الأمريكية، وبحث الجانبان خطة حصر السلاح بيد الدولة بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي وتطوير خيارات تصدير النفط لضمان آمن الطاقة، إضافة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي والعلاقات المتوازنة مع دول الجوار، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق الثنائي. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية تنفيذ 237 عملية ضبط خلال شهر أيلول الماضي، أسفرت عن اعتقال 108 متهمين بقضايا فساد مالي وإداري واختلاس ورشوة وتزوير في مختلف المحافظات. وأكدت الهيئة تنظيم محاضر ضبط أصولية بكافة القضايا والمواد المضبوطة وإحالة المتهمين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشددة على استمرار جهودها لحماية المال العام ومكافحة الفساد. كشفت لجنة النفط النيابية وجود معلومات تشير إلى قيام بعض محطات الوقود الأهلية بخلط مادة البنزين، مؤكدا أن هذه الممارسات تمثل مخالفة للقانون. وقالت إن اللجنة ستضيف خلال الأيام المقبلة مسؤولين في وزارة النفط لبحث الموضوع والوقوف على ملابساتها. وشهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات أزمة في تجهيز البنزين منذ أسابيع بعد انفراجة مؤقتة شهدتها الأسواق الشهر الماضي. إعلان وزارة النفط إطلاق التسجيل الإلكتروني على الستيكر تمهيدا لإصدار البطاقة الوقودية أثار موجة من الجدل والرفض السياسي والشعبي في البلاد، ويثير اللجوء إلى الستيكر الإلكتروني والبطاقات الوقودية لتوزيع البنزين تساؤلات بشأن قدرة الخطط الحكومية على تحقيق اكتفاء ذاتي مستدام من المشتقات النفطية. هذا وحذفت شركة توزيع المنتجات النفطية رابط التسجيل بعد أن اطلقته عازية ذلك إلى وجود إشكالات فنية في إدخال البيانات. أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار خلال لقائه وزير النفط باسم محمد خضير وضع اللمسات الأخيرة لاتفاقية طاقة شمولية وطويلة الأجل بين البلدين. وأكد بيرقدار أن تمديد خط كركوك جيهان إلى البصرة وزيادة طاقته الاستيعابية يمثلان خطوة استراتيجية لتوفير بديل لتصدير النفط عبر الخليج ومضيق هرمز، مبينا أن الخارطة الجديدة تأتي استكمالا لعقد نقل الخام بين شركة بوتاش وسومو ونفط الشمال. بدأ العراق وتركيا مفاوضات رسمية لإبرام اتفاقية إطارية تهدف لتوسيع الشراكة بقطاعات النفط والغاز والطاقة بين البلدين، وتستهدف المباحثات وضع أسس جديدة للتعاون الثنائي الشامل وتأطير العلاقات الاقتصادية وفق مصالح مشتركة، حيث تسعى بغداد وأنقرة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة وتطوير البنى التحتية للمنظومة النفطية بما يضمن رفع كفاءة التصدير وتأمين إمدادات الطاقة الإقليمية خلال المرحلة المقبلة عبر التنسيق العالي بين المؤسسات المعنية بالبلدين.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.

0: وتلاعث أحب الدنيا بس هي والله
1: راديو الرشيد في حي الحجاج 92.1 FM.

0: الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم استعد لحياة أكثر نشاطاً. احجز الآن على الرقم
0: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
3: هنأ رئيس الجمهورية نزار أميدي الشعب العراقي باليوم الوطني مستحضرا استقلال العراق عام 1932 وانضمامه لعصبة الأمم، وأكد أن بناء مستقبل البلاد مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا صادقا بين المؤسسات والقوى الوطنية، كما شدد على ضرورة التعلم من المحن السابقة وتغليب مصلحة المواطن لبناء دولة آمنة ومستقرة توفر الحياة الكريمة والفرص الحقيقية، مستذكرا تضحية شهداء الوطن. هذا وهنأ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان الشعب العراقي باليوم الوطني مستحضرا تاريخ العراق وحضاراته العريقة التي عرفت بالقانون وتنظيم المجتمع منذ آلاف السنين، وأكد أن هذا الإرث مسؤولية لبناء دولة تحترم دستورها وتصون الحقوق والحريات، مشددا على أن القضاء سيبقى حصنا للعدالة وضمانة للحقوق، وأكد أن العراق قادر بمؤسساته الراسخة وقضائه المستقل على حماية حاضره وصناعة مستقبله. أكد وزير الخارجية فؤاد حسين خلال لقائه نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك نيدهام في واشنطن حرص العراق على توسيع التعاون الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات الأمريكية، وبحث الجانبان خطة حصر السلاح بيد الدولة بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي وتطوير خيارات تصدير النفط لضمان آمن الطاقة، إضافة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي والعلاقات المتوازنة مع دول الجوار، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق الثنائي. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية تنفيذ 237 عملية ضبط خلال شهر أيلول الماضي، أسفرت عن اعتقال 108 متهمين بقضايا فساد مالي وإداري واختلاس ورشوة وتزوير في مختلف المحافظات. وأكدت الهيئة تنظيم محاضر ضبط أصولية بكافة القضايا والمواد المضبوطة وإحالة المتهمين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشددة على استمرار جهودها لحماية المال العام ومكافحة الفساد. كشفت لجنة النفط النيابية وجود معلومات تشير إلى قيام بعض محطات الوقود الأهلية بخلط مادة البنزين، مؤكدا أن هذه الممارسات تمثل مخالفة للقانون. وقالت إن اللجنة ستضيف خلال الأيام المقبلة مسؤولين في وزارة النفط لبحث الموضوع والوقوف على ملابساتها. وشهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات أزمة في تجهيز البنزين منذ أسابيع بعد انفراجة مؤقتة شهدتها الأسواق الشهر الماضي. إعلان وزارة النفط إطلاق التسجيل الإلكتروني على الستيكر تمهيدا لإصدار البطاقة الوقودية أثار موجة من الجدل والرفض السياسي والشعبي في البلاد، ويثير اللجوء إلى الستيكر الإلكتروني والبطاقات الوقودية لتوزيع البنزين تساؤلات بشأن قدرة الخطط الحكومية على تحقيق اكتفاء ذاتي مستدام من المشتقات النفطية. هذا وحذفت شركة توزيع المنتجات النفطية رابط التسجيل بعد أن اطلقته عازية ذلك إلى وجود إشكالات فنية في إدخال البيانات. أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار خلال لقائه وزير النفط باس محمد خضير وضع اللمسات الأخيرة لاتفاقية طاقة شمولية وطويلة الأجل بين البلدين. وأكد بيرقدار أن تمديد خط كركوك جيهان إلى البصرة وزيادة طاقته الاستيعابية يمثلان خطوة استراتيجية لتوفير بديل لتصدير النفط عبر الخليج ومضيق هرمز، مبينا أن الخارطة الجديدة تأتي استكمالا لعقد نقل الخام بين شركة بوتاش وسومو ونفط الشمال. بدأ العراق وتركيا مفاوضات رسمية لإبرام اتفاقية إطارية تهدف لتوسيع الشراكة بقطاعات النفط والغاز والطاقة بين البلدين، وتستهدف المباحثات وضع أسس جديدة للتعاون الثنائي الشامل

0: وتأطير العلاقات الاقتصادية وفق مصالح مشتركة، حيث تسعى بغداد وأنقرة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة وتطوير البنى التحتية للمنظومة النفطية، بما يضمن رفع كفاءة التصدير وتأمين إمدادات الطاقة الإقليمية خلال المرحلة المقبلة عبر التنسيق العالي بين المؤسسات المعنية بالبلدين.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد أف أم. احتوي ابنك قبل أن يحتويه غيرك، إن لم تجد لابنك وقتا سيجده غيرك وقد لا يكون جديرا به. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الأمان لا يولد من الغفلة بل من الحضور والتربية.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد أف أم.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

0: في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد أف أم.
1: إذاعة الرشيد تقدم،
2: إذاعة الرشيد تقدم.
3: في الحلقة الماضية عرفنا أن الله عز وجل تكلم رحمة بخلقه، لكن أين كان هذا الكلام قبل أن ينزل؟ أين كتب؟ قبل أن تخلق السماوات، قبل أن تخلق الأرض، قبل أن يخلق آدم عليه السلام، بل قبل ذلك بكثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة كان هناك كتاب.

لوح محفوظ عند الله فيه كل شيء، كل ما كان وما سيكون، والقرآن الذي تقرأه كان هناك مكتوبا محفوظا قبل أن تخلق أنت. وليس القرآن وحده، كل الكتب السماوية كانت هناك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. مقادير كل شيء: رزقك، أجلك، عملك، هدايتك للقرآن كانت مكتوبة هناك. القرآن نزل مرتين

النزلة الأولى من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، جملة واحدة في ليلة القدر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة من السماء الدنيا، فجعل جبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. النزلة الثانية من بيت العزة إلى أطهر قلب، قلب النبي صلى الله عليه وسلم، على مدى 23 سنة. الكفار سألوا: لماذا لم ينزل القرآن دفعة واحدة؟ فأجاب الله: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. لنثبت به فؤادك، نزل هذا القرآن منجما مفرقا ليثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن الذي بين يديك كان مكتوبا في لوح محفوظ قبل 50,000 سنة من خلق السماوات، ثم نزل إلى بيت العزة، ثم نزل

نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ثم وصل إليك، إليك أنت، رحلة من قبل الخلق إلى يديك. لكن من الذي حمل هذا الكلام؟ من الذي نزل به من السماء؟ غدا نتعرف على الملك الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل، روح القدس.

0: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: هنأ رئيس الجمهورية نزار أميدي الشعب العراقي باليوم الوطني مستحضرا استقلال العراق عام 1932 وانضمامه لعصبة الأمم، وأكد أن بناء مستقبل البلاد مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا صادقا بين المؤسسات والقوى الوطنية، كما شدد على ضرورة التعلم من المحن السابقة وتغليب مصلحة المواطن لبناء دولة آمنة ومستقرة توفر الحياة الكريمة والفرص الحقيقية، مستذكرا تضحية شهداء الوطن. هذا وهنأ رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فاق زيدان الشعب العراقي باليوم الوطني مستحضرا تاريخ العراق وحضاراته العريقة التي عرفت بالقانون وتنظيم المجتمع منذ آلاف السنين، وأكد أن هذا الإرث مسؤولية لبناء دولة تحترم دستورها وتصون الحقوق والحريات، مشددا على أن القضاء سيبقى حصنا للعدالة وضمانة للحقوق، وأكد أن العراق قادر بمؤسساته الراسخة وقضائه المستقل على حماية حاضره وصناعة مستقبله. أكد وزير الخارجية فؤاد حسين خلال لقائه نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك نيدهام في واشنطن حرص العراق على توسيع التعاون الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات الأمريكية، وبحث الجانبان خطة حصر السلاح بيد الدولة بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي وتطوير خيارات تصدير النفط لضمان آمن الطاقة، إضافة إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي والعلاقات المتوازنة مع دول الجوار، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق الثنائي. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية تنفيذ 237 عملية ضبط خلال شهر أيلول الماضي، أسفرت عن اعتقال 108 متهمين بقضايا فساد مالي وإداري واختلاس ورشوة وتزوير في مختلف المحافظات. وأكدت الهيئة تنظيم محاضر ضبط أصولية بكافة القضايا والمواد المضبوطة وإحالة المتهمين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشددة على استمرار جهودها لحماية المال العام ومكافحة الفساد. كشفت لجنة النفط النيابية وجود معلومات تشير إلى قيام بعض محطات الوقود الأهلية بخلط مادة البنزين، مؤكدا أن هذه الممارسات تمثل مخالفة للقانون. وقالت إن اللجنة ستضيف خلال الأيام المقبلة مسؤولين في وزارة النفط لبحث الموضوع والوقوف على ملابساتها. وشهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات أزمة في تجهيز البنزين منذ أسابيع بعد انفراجة مؤقتة شهدتها الأسواق الشهر الماضي. إعلان وزارة النفط إطلاق التسجيل الإلكتروني على الستيكر تمهيدا لإصدار البطاقة الوقودية أثار موجة من الجدل والرفض السياسي والشعبي في البلاد، ويثير اللجوء إلى الستيكر الإلكتروني والبطاقات الوقودية لتوزيع البنزين تساؤلات بشأن قدرة الخطط الحكومية على تحقيق اكتفاء ذاتي مستدام من المشتقات النفطية. هذا وحذفت شركة توزيع المنتجات النفطية رابط التسجيل بعد أن اطلقته عازية ذلك إلى وجود إشكالات فنية في إدخال البيانات. أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار خلال لقائه وزير النفط باس محمد خضير وضع اللمسات الأخيرة لاتفاقية طاقة شمولية وطويلة الأجل بين البلدين. وأكد بيرقدار أن تمديد خط كركوك جيهان إلى البصرة وزيادة طاقته الاستيعابية يمثلان خطوة استراتيجية لتوفير بديل لتصدير النفط عبر الخليج ومضيق هرمز، مبينا أن الخارطة الجديدة تأتي استكمالا لعقد نقل الخام بين شركة بوتاش وسومو ونفط الشمال. بدأ العراق وتركيا مفاوضات رسمية لإبرام اتفاقية إطارية تهدف لتوسيع الشراكة بقطاعات النفط والغاز والطاقة بين البلدين، وتستهدف المباحثات وضع أسس جديدة للتعاون الثنائي الشامل وتأطير العلاقات الاقتصادية وفق مصالح مشتركة، حيث تسعى بغداد وأنقرة لتعزيز الاستثمارات المتبادلة وتطوير البنى التحتية للمنظومة النفطية بما يضمن رفع كفاءة التصدير وتأمين إمدادات الطاقة الإقليمية خلال المرحلة المقبلة عبر التنسيق العالي بين المؤسسات المعنية بالبلدين.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.

0: أكواك للناس يا ابن الناس من قصته ومن من الناس صاحب ما به سقم.
1: من الرشيد FM مساء الخير.

0: حاجه.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة راماتيم استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: التعامل مع الطفل المشاكس في البيت يتطلب منك الصبر، التفهم، الحكمة، التواصل والثقة، والتحدث مع الطفل بشكل طيب دون تهديد أو صراخ أو التوعد له بالضرب أو العقوبات القاسية. فساعده على التعبير عن غضبه بطريقة صحيحة، واستبدل العقاب بحلول عملية كإصلاح الخطأ والاعتذار، واهتم بسلوك سلوكه الجيد أكثر من السيء، فالطفل يكرر السلوك الذي ينال عليه اهتماما.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: إنها معلومتي،
1: إنها معلومتي،
0: إنها مفكرتي، إنها معشوقتي، إنها أرشيد FM.

0: والآخر من الرشيد FM
1: لإيصال المعلومة بشكل أفضل وتحبيبهم في الدرس والمعلم والمدرسة ولإضفاء التفاعل وإشراك التلاميذ في عملية التعلم. ابدأ الدرس بابتسامة هادئة والترحاب وإلقاء السلام والتحية، وتأكد من رد التحية لتتأكد من جهوزية التلاميذ لاستقبال المحتوى. عدم البقاء عند السبورة من بداية الدرس لنهايته، عليك أن تتجول في الغرفة الصفية، وعند البدء بالدرس لا تبقى واقفا عند السبورة وتعطي ظهرك لهم أثناء الكتابة حتى لا تكون لهم فرصة للمشاغبة والسرحان وعدم الانتباه للدرس. استخدم عينيك بشكل صحيح ولا تركز على الجالسين ببداية الغرفة الصفية، ووزع المشاركات بشكل متساوي على كل التلاميذ. لا تضع يدك في جيبك واستخدم الكفين أثناء الشرح لإيصال الفكرة ولإضفاء الحماس في الغرفة الصفية، تحلى بالصبر في حل المشكلات مع الطالب العنيد أو الغير المهذب، ولا تتخذ العقاب البدني كوسيلة لحل المشكلات.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: قيادتك للسيارة تدل على شخصيتك لدى الأشخاص الذين يحيطون بك، فمن خلال تصرفاتك أثناء قيادتك للسيارة أنت تعبر عن شخصيتك عبر ردود أفعالك وحديثك وطريقة قيادتك، فيجب أن تحافظ على مظهر محترم ومتحضر أمام الناس وأمام نفسك قبل أي شخص آخر، وتتجنب إطلاق صوت البوق أثناء السير حفاظا على البيئة من التلوث السمعي وحفاظا على نفسك من مضايقات الآخرين نتيجة للإزعاج الذي تسببه لهم.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: إذا كنت صاحب مطعم صغير أو كبير أو تملك كشكا أو بائع متجول أو صاحب مركبة متنقلة أو عربة جر فلا تستغل الرصيف لعرض بضاعتك ولا تحتل الرصيف بمسافات طويلة لفرش البضاعة ونظم عملك في أحياء ومناطق المدينة وفي مكان واحد لا يتعارض مع التنظيم ولا يعيق حركة مرور المركبات والمشاة ولا يؤثر على المنظر الجمالي لمعالم المكان أو المنطقة وابتعد عن مداخل ومخارج المدارس والمستشفيات والمساجد والدوائر والمباني وحافظ على نظافة المكان وخذ بعين الاعتبار مدى قدرة استيعاب الرصيف لبضاعتك ولا تتعدى على أملاك المال العام وعند المرور بين الأزقة اخفض صوت السماعة
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: في حال ورود مكالمة هاتفية لا يجب إبقاء المتصل ينتظر ليرن الهاتف طويلا ما دمت قادرا على الرد، وعند الرد على المكالمة لا تبدأ الحديث بقول نعم، واحرص أن يكون صوتك مفعما بالحيوية وليس مكتئبا مهما كانت ظروفك حتى لا يشعر المتصل بالحرج. ولا يصح أن تجعل المكالمة علنية بصورة يستمع إليها كل الحاضرين، ولا تنشغل عن الرد بالتحدث مع الآخرين، وتجنب أن تتناول أو تمضغ الطعام. وفي حال حدوث مشكلة تقنية في الاتصال وتسبب بقطعه يجب معاودة الأخير حتى لو كان سبب المشكلة عطل من جهة الطرف الآخر.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: الراجل.
1: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

حملوا تطبيق راديو الرشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني. تطبيق راديو الرشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: لتتجنب المخاطر عند قيادتك للدراجة النارية، احمي نفسك بارتداء الخوذة، وتجنب استخدام الأجهزة التي تصرف انتباهك أثناء القيادة مثل سماعات الأذن أو الهاتف، واترك مسافة أمان بينك وبين السيارات خاصة في الزحام، ولا تقود بسرعة عالية حتى لا تتعرض لأي تصادم على الطريق.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

حمل تطبيق رشيد من جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى برامجنا الرشيد في جوالك.

0: أنت والآخر من الرشيد FM.
1: إذا كنت ضيفا أو زائرا فلا تتصرف وكأنك في منزلك، ولا تتحرك في كل أنحاء المنزل أو تجلس بأسلوب غير مناسب، وراعي احترام أصحاب المنزل، ولا تلتفت يمينا ويسارا، واختر مكانا مناسبا للجلوس فلا يكشف لك من في البيت فتسبب لهم إحراجا، ولا تكن فضوليا مزعجا، وإذا وقعت عين هناك على أمر تكرهه داخل المنزل فاكتمه ولا تتحدث به، ولا تنتقد أو تضايق صاحب المنزل بذكره، وعند انتهاء وقت الزيارة انصرف بهدوء وعبر للمضيف عن امتنانك وسرورك بما قضيته من وقت رائع وجميل معه، ولا تمكث طويلا أمام الباب.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: تم تفسير رسميا لتلك الأفعال. أكد رئيس الجمهورية نزار أميدي خلال الحفل التأبيني بذكرى رحيل الرئيس الأسبق مام جلال طالباني، أكد أن يوم السيادة مهم في تاريخ العراق، وأن الرئيس الراحل كان الطرف المؤهل في طرح الحلول المناسبة للخلافات السياسية. كما أكد رئيس البرلمان هيبة الحلبوسي أن مؤسسات الدولة هي الإطار الجامع لكل العراقيين، مؤكدا أن المسؤولية الوطنية تقتضي ترسيخ ثقافة التفاهم بين السلطات وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن. كشفت حركة كتائب سيد الشهداء تفاصيل الوثيقة التي وقعتها الفصائل الأربعة مع الحكومة العراقية ضمن إجراءات حصر السلاح، وقال المتحدث باسم الكتائب كاظم الفرطوسي إن الوثيقة الموقعة بين الفصائل والإطار التنسيقي والحكومة هي وثيقة عراقية بامتياز، ولا يوجد فيها أي تدخل خارجي سواء من الجانب الإيراني أو حتى الأمريكي، مبينا أن التوقيع على الوثيقة تم من قبل الفصائل الأربعة المعنية لترتيب التزامات محددة بتوقيتات زمنية واضحة. كشف مصدر مطلع بأن ائتلاف دولات القانون رشح بشكل رسمي ياسر صخيل لحقيبة وزارة الداخلية، وقال المصدر إن الائتلاف رشح أيضا حيدر بهاء الذي يشغل حاليا عميد كلية الصيدلة بجامعة النهرين لحقيبة وزارة التعليم العالي، مشيرا إلى أن دولة القانون أرسلت الاسمين إلى رئيس الوزراء علي الزيدي. كما كشف المصدر عن ترشيح محسن المندلاوي وليث الخزعلي ومحمد تميم وشخوان عبد الله كنواب لرئيس الوزراء. أعلنت قيادة عمليات الجزيرة بوزارة الدفاع استشهاد مقاتلين وإصابة اثنين آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة من مخلفات داعش الإرهابي، وأفاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء قوات خاصة يحيى رسول في بيان بأن الانفجار وقع أثناء تنفيذ واجب بحث وتفتيش شمال صحراء راوة جنوبي نينوى، مشيرا إلى نقل الجرحى للمستشفى وتأمين المنطقة أيضا. مع بدء ساعات الصباح الأولى فتحت المدارس أبوابها مشاهدين لترسم مشهدا تعليميا مفعما بالأمل والنشاط، حيث توجه صباح اليوم أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب إلى مدارسهم، بينهم أكثر من 1,200,000 تلميذ في الصف الأول الابتدائي في عموم البلاد إذانا بانطلاق العام الدراسي الجديد. واستقبلت المؤسسات التربوية والتعليمية ملايين الطلبة وسط تحضيرات واستعدادات خدمية ولوجستية شاملة أعدتها وزارة التربية بهدف توفير بيئة ملائمة تسهم بإنجاح المسيرة التعليمية وتحقيق التفوق والنجاح لكافة المراحل الدراسية في المحافظات العراقية كافة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن العراق استكمل سيادته بخروج التحالف الدولي، مشددا على أن الدولة باتت تملك قرارها وسلاحها، يخضع حصرا لسلطة القائد العام للقوات المسلحة.
2: في 30 أيلول 2026 استكملت الدولة العراقية سيادتها مع انتهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي.
1: وجه القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات التجاوز الذي طال علم الولايات المتحدة الأمريكية خلال فعاليات يوم السيادة. وأدان الزيدي هذا الفعل مشددا على ضرورة الالتزام بالقوانين والأعراف الدبلوماسية المتبعة، كما أمر باتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة بحق المتجاوزين وإنجاز التحقيق ورفع نتائجه بشكل عاجل. جاء هذا القرار عقب نشر النائب في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون صورا تظهر عناصر من الحشد الشعبي وهم يدنسون العلم الأمريكي أثناء الاحتفالات، مطالبا الحكومة العراقية بتقديم تفسير رسمي لتلك الأفعال. أكد رئيس الجمهورية نزار أميدي خلال الحفل التأبيني بذكرى رحيل الرئيس الأسبق مام جلال طالباني، أكد أن يوم السيادة مهم في تاريخ العراق، وأن الرئيس الراحل كان الطرف المؤهل في طرح الحلول المناسبة للخلافات السياسية. كما أكد رئيس البرلمان هيبة الحلبوسي أن مؤسسات الدولة هي الإطار الجامع لكل العراقيين، مؤكدا أن المسؤولية الوطنية تقتضي ترسيخ ثقافة التفاهم بين السلطات وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن. كشفت حركة كتائب سيد الشهداء تفاصيل الوثيقة التي وقعتها الفصائل الأربعة مع الحكومة العراقية ضمن إجراءات حصر السلاح. وقال المتحدث باسم الكتائب كاظم الفرطوسي إن الوثيقة الموقعة بين الفصائل والإطار التنسيقي والحكومة هي وثيقة عراقية بامتياز، ولا يوجد فيها أي تدخل خارجي سواء من الجانب الإيراني أو حتى الأمريكي، مبينا أن التوقيع على الوثيقة تم من قبل الفصائل الأربع المعنية لترتيب التزامات محددة بتوقيتات زمنية واضحة. كشف مصدر مطلع بأن ائتلاف دولات القانون رشح بشكل رسمي ياسر سخيل لحقيبة وزارة الداخلية. وقال المصدر إن الائتلاف رشح أيضا حيدر بهاء الذي يشغل حاليا عميد كلية الصيدلة بجامعة النهرين لحقيبة وزارة التعليم العالي، مشيرا إلى أن دولة القانون أرسلت الاسمين إلى رئيس الوزراء علي الزيدي. كما كشف المصدر عن ترشيح محسن المندلاوي وليث الخزعلي ومحمد تميم وشخوان عبد الله كنواب لرئيس الوزراء. أعلنت قيادة عمليات الجزيرة بوزارة الدفاع استشهاد مقاتلين وإصابة 2 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة من مخلفات داعش الإرهابي. وأفاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء قوات خاصة يحيى رسول في بيان بأن الانفجار وقع أثناء تنفيذ واجب بحث وتفتيش شمال صحراء راوة جنوبي نينوى، مشيرا إلى نقل الجرحى للمستشفى وتأمين المنطقة أيضا. مع بدء ساعات الصباح الأولى فتحت المدارس أبوابها مشاهدين لترسم مشهدا تعليميا مفعما بالأمل والنشاط، حيث توجه صباح اليوم أكثر من 12 مليون تلميذ

0: وطالب إلى مدارسهم، بينهم أكثر من 1,200,000 تلميذ في الصف الأول الابتدائي في عموم البلاد، إذانا بانطلاق العام الدراسي الجديد. واستقبلت المؤسسات التربوية والتعليمية ملايين الطلبة وسط تحضيرات واستعدادات خدمية ولوجستية شاملة أعدتها وزارة التربية بهدف توفير بيئة ملائمة تسهم بإنجاح المسيرة التعليمية وتحقيق التفوق والنجاح لكافة المراحل الدراسية في المحافظات العراقية كافة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: في أعماق البحار تجدوني،
1: في أعماق البحار تجدوني،
0: وفي قمم الجبال تسمعوني، ولكن في العقول وفي القلوب أنتم وضعتموني. الرشيد FM.

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد.

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

حب أوسح، خيال وأماني، حققها معنا من راديو الرشيد.

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

0: تبدأ والآخر من الرشيد FM.
1: النظافة مسؤولية كل فرد وعنوان كل بلد جميل ومتقدم. بلدك هو بيتك، ومن واجبك أن تحافظ عليه وعلى منظره وجماله كما تحافظ على بيتك. فلا ترمي النفايات في الشوارع والأماكن العامة والمتنزهات، واترك المكان كما تحب أن تراه، وحافظ على بيئتك لتحافظ بيئتك عليك.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد داد.

في أعماق البحار تجدوني، في أعماق البحار تجدوني، وفي قمم الجبال تسمعوني، ولكن في العقول وفي القلوب أنتم وضعتموني. الرشيد FM.

بتواصلكم نتميز، بمحبتكم نرتقي. الرشيد FM.

Thank you.